يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. سورة النور اتلسم سپارا 51 نمبر آیات. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله. دي آيات مبارك كي دا مؤمن أصلي صفت وكار دا قول شوي دي جبا هر معاملة كي الله أو دا الله رسول دل آواز وركي نكد دا پزاهر پا كي گتا ويو كتاوان وي دي با گتا تاوان تنگوري توقف.

خدي فرقام قبل قبل قبل شبل قيجي او دينا يلوا اللي قسن قدو سمويلي سي بير بورد باهنش داتو سبه مركز هذي ريجا او دي برغام كي توسر لايشي كول كوليشي ميسج كوليشي كول كول برو ديال كوليشي 0927291292 يعني كي بي دي سي نمبر ديال كوليشي 0927292292 او چرتا کہ تو میسی لکھے اگے دی تو بلوٹ چل کے بولی کہ غڑھ حرف سے ار ایک ار کے چکل ہم بولی کہ اوور کے سپیس سپیس نماز پر نو مخفل علاقے نو بیا وسن کے پیٹ 5831 ہے یعنی کہ 85 83 باندھے